0: entradas físicas en El Corte Inglés o en www.masconcierto.com. Latin Palace Madrid, calle Luis Aujillo 95 Metro, Fuenlabrada Central.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.